0: 视为是要应对霍姆斯海峡风险的保障性举措。
1: 巴格达方面正在快速推进巴士拉至哈迪萨输油管道项目，伊拉克内阁已批准在海外制造管道组建，由伊拉克石油部负责验收。
2: إذا تم تأهيل خط بانياس ورجع اشتغل خط بانياس إلى نقل المادة النفط الخام ممكن أن مع جهة ممكن أن نرتفع باستعجال إلى 300,000 أو 400,000 برميل بانتظار حل مشكلة مضيق هرمز أو مشكلة ناقلات النفط العملاقة اللي العراق الآن العراق أعطى تخفيضات في أسعار عروض النفط الخام إلى 30 دولار أقل من سعر برنت ونفط دبي。
1: 向叙利亚巴尼亚斯港输送原油的油轮运力有限，每日仅约10万桶，无法缓解霍尔木兹海峡航运受阻带来的困境。伊拉克总理苏达尼已成立专项委员会推进管道项目，强调要提升原油出口灵活性。
3: There is the project of exporting from Basra to Haditha. From Haditha, you have three choices. You can either go through Lebanon, Syria, or Jordan.The plan they initially had is having a pipeline going from Basra all the way to Aqaba.
1: 在建输油管道将连通土耳其杰伊汉、叙利亚巴尼亚斯、约旦亚喀巴三大港口，同时保障伊拉克中北部炼油厂的原油供应。伊拉克官方将其视作应对霍尔木兹海峡风险的保障举措，并确保项目建设高效完成。
4: Iraq accelerate Basra Haditha pipelines.And signaling a decisive shift away from reliance on Strait of Hormuz for oil exports. Sam Fortosi, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 好，下期回来看港台两地消息。香港公布了三月份零售数据，总销货价值连续11个月上升。民进党在炒作台北的鼠患议题，国民党说这是在认知作战。
5: 10岁，慢慢回流，由始寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时，大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。